عهدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من

0: يوم تأتي كل نفس تجادل
1: يوم تأتي كل نفس تجادل
0: يوم تأتي كل نفس تجادل
1: يوم تأتي كل نفس تجادل
0: يوم تأتي كل نفس تجادل
1: يوم تأتي كل نفس تجادل
0: تجادل عن نفسها
1: تجادل عن نفسها.

0: نفسها
1: وتوفى كل نفس ما عملت
0: وتوفى كل نفس ما عملت
1: وهم لا يظلمون
0: وهم لا يظلمون.